كل حدا بظروفه بالوصاف نفرح بحزن ناخدنا فاصل نعرفش نكذب ونواصل بعرف بنخبص بمخاطر تلكان الشدة روحنا ضايل وشهيد نزف فراحل صرنا نعيش اخر مراحل يا ملاك الموت كم لسه ضايل للدنيا علما بيقين لحاله بيجيني ولا هن ولا حين انا بحكي

طعن شفني قد موت بالدنيا علما بيقين لحاله بجيني والهن والحين انا بحكي يا رب يا رب يا رب خير واحد عالخفي تسلخ تختفي وتصير معتز دك